0: 不安全的紧急阶段，即饥荒前的最后阶段。另有约41000人已面临灾难性状况，营养不良的情况也在多个地区迅速蔓延。
1: ما يحدث اليوم في اليمن لم يعد مجرد أزمة معيشية عادية بل وضع خطير جدا جعل آلاف الأسر قريبة من المجاعة الحقيقية هذا وفق التصنيف المرحلي للأمن الغذائي هناك حوالي 5.5 ملايين شخص يعيشون حالة طوارئ وهي المرحلة التي تسبق المجاعة المباشرة كذلك بينما يواجه عشرات آلاف الأسر أوضاعا صعبة جدا تهدد حياتهم بشكل مباشر
0: 流离失所者营地内的饥荒危机尤为严重，由于资金严重短缺，人道主义组织削减了75%以上的粮食援助，援助机构警告称数百万家庭正被迫做出生存抉择，近230万名5岁以下的儿童患有营养不良，其中数十万名儿童面临危及生命的严重急性营养不良。
2: As Yemen marks another World Hunger Day under the shadow of conflict and economic collapse, humanitarian agencies warn that without urgent international funding, the country could witness a wider descent into famine conditions in the months ahead. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 稍后回来更多消息。